0: مالي نا بيبر العالم زي ما سفيرا باتا بيجر شو كان اندرو ليش كبيرا كليه
1: Uzmi malo sira.